0: عشان اوقات مفيش وقت للندم. اسوار بنبنيها عشان ندمر اي امل. فلوس نتحرر فيها اي شبه بتدفع.
1: صار تصدق بس انت ما فكرتش غيرهم لحد ما ابتديت تسمعها بقلبك. وانا ما كنتش السبب صدق المعدن لعلى تضرب المعنى بمات الغلط المبدأ جزأ المرض كسر طبق الم

0: متخصص.
1: ارتجع على السمعين لأن فكرة الحد مرتبطة بفكرة الحقيقة، وفكرة الحقيقة مرتبطة

0: خلص بس الكلام لسه ما خلصش. قفلت الخط بعت رسالة والكلام ما وصلش. مفيش حاجة ابيض واسود غير افلام السيمة. مش عايز اعيش في حرب غنيمة بدون قيمة. لا قامت انصاص ولا عين علت عن حاجب. لو كل شيء مكتوب اذن الاحتياط مش واجب. المعنى مش موجود تماما زي كتف الحية. روح دور لو فهمت حاجة تعالى تف عليا. وانا بحفر في الصخر بدون شاكوش واجنة. والوقت بيجري ولو حاولت ما تلحقوش بمكنة.
1: ساعتها الناس هيتهيأ لها ان معاشي كل العمر ده كان ساعة تعرفوا بينهم ساعة. هيتهيأ لهم انهم خرجوا من تكوين زمني الى تكوين زمني.

الابعاد كان العتمه فمش باسيس ليه نعبي فرقه اكاد فمش منجيب حق الاسيس سوبر هيرو او يس انديد شوف تحيتك نكتك رنجيت بن حمود عندك شهديف اصنا سيبو سته كلين شيت فلو بلجيك كيف

ساعه ليفات كرز منا برنيك عريضه شلن اجواء لطيفه تيبو كورتوا شبكه نظيفه جمو بوزو كال جاريب تلمون فرنسي اون ديري لو تياتو كال يا با دو كادو هير تيك الباش اسباس اومني سفير مش استقامتنيك تتعوج ماني قبيتني سبير ما استعرفت

0: Yeah.
1: Nikki Sayed from Ashbura Wereya. Nikki Sky كلنا نجوم اللي زاويا. بعد الثنية تيح الليلة معايا. جيبوا الثنية ساكتر الثنية.

مسخ هاي قول غلاه واكبر يتنك لي طول رابو في صلاحي هاي ذا مول بيتش هي هاي ذا مول نيك احلامك لك الجارم مشن نيك سيستمك نيك شبابك فشن نعمل كيما النهضة بلا سيد ننتشر كيما ليلى بفراري شنشر فاك

تناديني بالسبع واسم الله العالي. قد ما لف وشاف شواف يضعف ومعروفة مين الغالي. بصيت نصيب سمعة من قبل الأغاني، من قبل الراب والتراب والشاب والشباب جاي ياخد مكاني. فنصيحة أخوك تنكاس تنكال كالتالي: سمعة يا الكنز وحبيبه لله معروف.

جز ولما جز بتربو لما خربها لما خدها منهم زي اللص وانا منهم زي اللص شايف بيني وبين كولاتي قص ودي مستفز كل حاجة وليها اسم ده اسمه غيز ودي الفصل ده اسمه تيش ودي الصلصة فلو ده مت قرصة فلو ده مت قرصة انا مسيطر كلي يبقى شوف لي عايز ادور دغري سهلة قولي جرد شكلي اقصدني جبت رولة جرك انت وصاحبك الهلولي